أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شو دربك اللي جيت منه تدله؟ ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر غاب شفتك محله، وهو اعتبرني واحد أذنب وتاب ماني بثوب انت لبست انت منه.
0: أشعار على الخليجية.

0: شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.
1: واحد صفر صفر تسعة
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريدة. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيدة. والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيدها. في حياتها ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة إيده. وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيدة. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
1: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير، اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير، طير اني احبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير لمه، ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير، اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافه وكثر من تب عيوني غير، وحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير، زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الافواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير، لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير، فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير، انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير،
1: افداك كلي واقول اسف على التقصير.
0: اشعار
1: اشعار
0: على الخليجية.
3: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا

0: عبر yasisland.com.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurant-week.ae. طاولتكم بانتظاركم.
2: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكا كولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أشعار غزاء على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قلة، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك، يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
4: الخليجية 1009.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
3: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
2: E&Money؟
3: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
2: صدق؟
3: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
3: كل عام وعيد حبك لي عود واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
4: عيدكم مبارك.
2: عيدكم مبارك.
5: كل عام وانتم بخير.
6: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلال غوالي يا هو غالي.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

اليوم لا تفوت الإحصال على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيله، وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
0: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا 1-0-0-9.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
6: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
7: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا، لناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا، بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الفرصة.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد والله يعود عليكم بالصحة والعافية.
1: 1-0-0-9

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: فريدوم، لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع اي اند دايما في اكثر. تطبق الشروط.
1: ها عطيت ما بيدي وعوت من لام وانا سما، وانا سما ما جف ما طر سحبها خذلتني، وانا القوي قلب وعظام شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انته بأول كسر لأول خصام في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام بسمة ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم ييتك في الأحلام صدق طيوفي واشتياق جلبها، وإن شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام هذه الحقيقة، زادها مع شربها.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي، نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
8: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد، امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70، احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط، اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة. 1009.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم. انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك. وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركف الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابا الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: عساكم من العايدين والسالمين، وعيدكم مبارك.
3: العيد بوجودكم يكون أحلى العياد، وكل عام وانتم بخير.
4: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
5: الاتحاد العقاري تقدم مشاريع تكايا ومرداد في قلب موتور سيتي مع خطط دفع حصرية 30-70 ولفترة محدودة. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. تفضل بزيارة up.ee أو اتصل على 800 upsell.
6: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
7: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من اي اند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. اي اند دائما في أكثر.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، انت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي احبك ولا ذنبي اغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، يا ما قلبك جرحني وانا عفت الرقاد، بس انا يوم اشوفك انسى كل شيء يصير، وين اهلي اعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك انت صغير، انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت أقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الأخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وأنا آسف كثير.
1: أشعار أشعار
0: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟
3: إنزين،
4: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
3: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ

لا تفوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش انا، اسمع وارن بافيت اكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الاخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليله لانه صار في تضخم بالاسعار وارتفاع بالاسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصه؟ يعني المنطق شو بقول؟
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.
3: العام وانتم بخير.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: خير الكلام من أشعار فزاع.
1: شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايل، صورة مرسومة بسبابة إيده. وإن عشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده. وإنت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب إحنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9.
4: عيد الأضحى المبارك، وكل عام وانتم بخير.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
6: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
7: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
8: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب، وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

0: الأثير
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم سعيد.
2: العام وانتم بخير.
3: الخليجية 1-0-0-9.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد، والله يعود عليكم بالصحة والعافية.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0.

0: واحد صفر صفر تسعة
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
2: الخليجية جيست
0: في ضيافة الخليجية.

0: أشياء جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. الليالي شقية بنادم ونفسك شقية، ونفسك شقية مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترضى طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي، ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوم والمعالي.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فساع على الخليجية.
5: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
6: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
8: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب للفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1000.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: حبيبتي يكفي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: طاولتكم بانتظاركم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيره، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن في الصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل، ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات، في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: واحد صفر صفر تسعة
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا فتنة الكون من قدك الأول وباقي العرب ثاني غرقان غرقان في ودك، ولا من يقول أدواني لو تطلب الروح ما ردك، تفداك يا داعج العياني والله والله، لو تشرب يدك لبيع عمري بخسراني، تسحرني مزحك وجدك، تعزف على نغمة أشجاني ويذبحني الشوق من بعدك، متفرع بكل وجداني ياخذ سنة الشمس من خدك، والخود من حسنك تعاني ما دام ما في العرب قدك،
3: ما في العرب قدك،
2: عيش الفرح والأمر فاني.
1: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
4: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لأحسن تفاعل واتخذ الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
2: هدوء من فضلك هدوء.
1: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في 29 من مايو.
2: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
1: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. العيد بوجودكم يكون احلى الاعياد، وكل عام وانتم بخير.
3: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: النداء الاخير للتسجيل في نادي اعمال ARN 2026 من الاول الى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: عساكم من العايدين والسالمين وعيدكم مبارك.
4: العيد بوجودكم يكون احلى العياد، وكل عام وانتم بخير.
5: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
6: نعم، الفرص الحقيقيه موجوده هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول الى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي اعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا اعلانيا احترافيا اضافه لحملتك التسويقيه فورا مع اسعار حصريه خاصه بالفعاليه فقط. بادر، فالاماكن تنفد بسرعه. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: Allah Allah Allah Allah Allah.
1: هنتين الظهر على ساعة الخليجية.
2: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
3: كل عام وعيد حبك ليعود واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
4: عيدك المبارك.
1: عيدك المبارك.
5: كل عام وانتم بخير.
6: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلال غوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم

هو الخليج على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30. هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: هذا هدوء المساء،
3: وهذا الصباح الجميل،
2: الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة، كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله ما بغي أفارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وأنا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
3: أشعار
0: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

0: 00009.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد، والله يعود عليكم بالصحة والعافية.

0: خلف التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

دانت الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

هو الخليج على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30. هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني ما لي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح، وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكرة يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. And دايما في أكثر.

0-9. الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتوله. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة نواصل. يلا
1: أشعار في الساعة،
4: أشعار في الساعة
1: على الخليجية،
2: أشعار غزاء على الخليجية.
5: الخليجية 1009.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة. 1009.
6: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال، احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. شهدت مناطق عدة في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، حيث قتل شخصان في غارة على قضاء صور فجر اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية في عشرات البلدات جنوبي البلاد. ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان يوم أمس. أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أيام من مقتل سلفه. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية سيطرت على قريتين، إحداها في منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا والأخرى في منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
3: العام وانتم بخير.
4: الخليجية 1-0.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
3: كل عام وعيد حبك لي يعود واشعل احساسي لك شموع الغلا.
4: عيدكم مبارك.
2: عيدكم مبارك.
5: كل عام وانتم بخير.
6: العيد فرحه بشوفك يسعدك ربي يا اغلى من اغلى غوالي يا هو غالي.
2: ينعاد عليكم كل سنه وكل حول. عيدكم

0: عساكم من العايدين والسالمين
1: وكل عام وانتم بخير.
2: كل عام وانتم بخير وفعلا عساكم من العايدين والفايزين. ومع بداية برنامجنا نقول عيدكم مبارك وإن شاء الله تكون أيامكم كلها سعيدة وتحمل معاها أجمل اللحظات السعيدة برفقة العائلة والأصدقاء. والعيد بالنسبة لنا دائما مناسبة رائعة، مناسبة تحمل في طياتها العديد والكثير من المعاني الجميلة والمعاني الإيجابية. هني وفي هذا اليوم دائما تتلاقى القلوب وتتصافح فيه القلوب قبل الأيادي. في هذا اليوم نتبادل الدعوات قبل التهاني ونحمل في داخلنا دائما هذه المشاعر الجميلة اللي نترجمها ظاهريا بابتسامة وفرحة وكل ما هو جميل. العيد بالنسبة لنا نحن بالتأكيد ليس مجرد مناسبة عادية، نحتفل ويحتفل جميع المسلمين بهذه المناسبة في العالم كله، ونتشارك جميعا في التواصل في لبس الجديد وتوزيع العيدية. اليوم بنتوقف عند كلمة عيدية، بعد شوي بندخل في تفاصيل هذا الموضوع. ولكن عيدنا وياكم دائما غير، والخليجية تتواصل وياكم من خلال برامجنا خلال العيد، نخبركم ونذكركم كذلك بأبرز الفعاليات والاحتفالات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. أولى المشاركات والتهاني وصلتنا من مستمعتنا عبير النمر، يسعد مساك يا عبير. عبير تقول طاب بالعيد ودمتم، أو طاب بكم العيد ودمتم لأحبابكم أعياد وفرحة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة، كل عام وكل من يسمعنا في هذه اللحظات إن شاء الله تكون لحظاتكم وأيامكم كلها سعيدة وتحمل فيها كل المفاجآت وكذلك كل اللحظات الجميلة تعيشونها في هذا العيد وهذه المناسبة الغالية علينا جميعا الصغار والكبار. خلال هذه الساعة بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية وكذلك محطات غنائية خاصة بالعيد، ونبداها بالفنان معضد الكعبي. يقول اليوم عيدي، أكيد نحن نستقبل مشاركاتكم وتهانيكم وكل الكلام اللي في قلوبكم في هذه المناسبة الجميلة والسعيدة. عندنا رقم الاسمس 4000 أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. أنزين، إذا سألتكم في هذه اللحظة تحديدا، في هذه اللحظة تحديدا الساعة كم الحين؟ الساعة 4:04 بالضبط، صح؟ أبى أسألكم شو شعوركم الحين؟ ما هو شعورك في هذه اللحظة تحديدا؟ بس خبروني وعطوني شو هو شعوركم وشو هو الشيء اللي تحسون فيه في هذه اللحظة تحديداً.

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية. عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
1: فعلا مشاعرنا دائما تكون متضاربة، وبالتأكيد هذه المشاعر متضاربة، ولكن مب خليط ومزيج بين المشاعر السلبية والإيجابية، لا، كلها مشاعر إيجابية، ولكن نحس بأن العيد دائما غير له نكهة مختلفة، لها طعم آخر. سألتكم مع بداية وانطلاقة البرنامج شو شعورك في هذه اللحظة تحديدا، يعني يمكن يكون شعورك مختلف الساعة 7-8 الصبح عن شعورك في هذه اللحظة. فاليوم نحن حابين نعرف شعوركم في هذه اللحظة تحديدا. نقول مساء الخير والسعادة لتشم مستمعتنا أمل أحمد، تقول شكرا على هذه الدعوات الطيبة وعيد سعيد يا رب عليك وعلينا وعلى الجميع. وتقول بالنسبة للشعور، تقول صدقا كنت أتكلم مع نفسي وأقول ليش في العيد دائما أشعر بالخجل. العيد بهجة، العيد فرح وسرور ومسرة، الحمد لله والشكر دائما وأبدا. تحية لك يا مستمعتنا أمل. فعلا يعني حتى منكم موجودين يعني في مع الأهل وعند وجود خلنا نقول هذه التجمعات، تجمعات الأطفال والكبار، ومنشوف شخص أو عنصر جديد جاي بيسلم على الجميع، يعني نشوف يعني مشاعر الخجل هذه موجودة، سبحان الله، شيء لا شعوري، لكن ما هي إلا دقائق معدودة خلاص ينتهي الموضوع. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول أجمل شعور في العيد وأقدر أقول سعادة. الحمد لله دائما هذه المشاعر الجميلة والطيبة والإيجابية تكون موجودة، خصوصا يعني مع العيد وفرحة العيد، وفرحة العيد تكتمل بوجودنا وسط الأهل وكذلك الأقارب. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. دقائق بنكون ياكم مع الشاعر سعد علوش وقصيده بعنوان ظنوني. أما الحين نسمع ياكم الفنانة بلقيس أنا هنا على الخليجية 1009 ومن خلال شورت كات.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور. مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع ميدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، ويسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني. يوديني ومر السور، وأذنه صار يعرفني حمام السور. ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور. يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين. تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي. وبنج خدب صديق ويارد الحروة بدون شعور، سلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
4: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد.
3: واحد؟
4: القبائل برايم، 800,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
3: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بعد شوي بننتقل إياكم، بنتكلم عن العيدية. كلمة العيدية أصلاً بنفسها يعني كلمة إيجابية، كلمة تجيب لنا الفرح والسعادة. ولكن حابة أعرف شو شعوركم الحين في هذه اللحظة تحديداً. ترجموا لي ووصفوا لي شعوركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عساكم من العايدين والسالمين
1: وكل عام وانتم بخير.
2: الفرح والسعادة هي العناوين اللي وصلتها من مستمعينا ومستمعاتنا، وفعلا في هذه المناسبة بالذات دائما تتغير مشاعرنا، حتى لو كنا نحس بمشاعر فيها نوع من السلبية، ولكن في هذه المناسبة بالذات تتحول جميع المشاعر إلى مشاعر فرح، فرح بالتواصل والتقارب، فرح بتواصل الآخرين معانا، مو بس الأهل ولكن الأصدقاء، الزملاء، الناس اللي من زمان يعني ما نقول انقطعت أخبارهم ولكن يمكن انشغلوا عنا وانشغلنا عنهم، فصار تباعد وما كان هناك في تواصل. ولكن في العيد وما شاء الله قبل شوية أشوف المسجات والواتساب عندي ناس يعني صار لي شهور طويلة وبعضهم يعني من سنين ما تواصلت وياهم بشكل مباشر، ولكن تهاني العيد لا تزال يعني موجودة، ونتبادل تهاني العيد ونحس بأن الدنيا بخير، ولا زلنا يعني نذكر من قبل الناس اللي نحبهم ويحبونا. والله يديم هذه المشاعر الجميلة والسعيدة، ونفرح كذلك بالملابس الجديدة، ونفرح بالعيدية. اليوم أنت وقف عند كلمة عيدية اللي كنا يوم كنا صغار نفرح بها، ونفرح اليوم كذلك بتوزيع العيدية وإسعاد الأطفال. هذا اليوم باخذكم ونروح إلى ذكريات الماضي، ذكريات الطفولة. تتذكرون شو كنتوا تسوون بالعيدية؟ هل كنتوا من الناس ومن الأطفال اللي يجمعون العيدية ويحطون فلوسهم في الحصالة، ولا تفضلونكم تصرفون العيدية على طول تسيرون الدكان الجمعية أو تشترون الألعاب اللي خاطركم فيها؟ وهل تذكرون موقف صار لكم في العيد مستحيل تنسونه إلين هذا اليوم؟ اليوم حابين نستعيد الذكريات من خلال برنامجنا على رقم الاسمس 4000، نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق اكس ات الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. حابين نعرف وحابين نشوف ذكرياتكم في العيد والأشياء اللي كانت سائدة في يعني خلنا نقول في الوقت اللي أنتوا عشتوا فيه طفولتكم في جيلكم، ونقارن بين الجيل السابق وهذا الجيل. هل هناك اختلاف؟ هل هناك تغيير؟ سواء في ملامح الاحتفال بالعيد أو العيدية؟ إذن ما هي الذكرى المرتبطة بالعيد أو العيدية اللي مستحيل تنسونها؟ يمكن مرت 20 30 40 سنة على هذه اللحظة وهذا الموقف، ولكن هذا الموقف بعده عالق في الذاكرة ومستحيل تنسونه، سواء مرتبط بالعيد كمناسبة أو بالعيدية.
1: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: في هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ورافقتكم السلامة.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

0: شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: عساكم من العايدين والسالمين
1: وكل عام وانتم بخير.
2: قبل ما نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا وذكريات الطفولة، تحديدا هذه الذكريات المرتبطة بالعيد والعيدية بشكل خاص، هل تذكرون شو كنتوا تسوون بالعيدية؟ كيف تصرفون عيديتكم؟ ولا انتم من الأطفال اللي يمعون العيدية؟ انزين، وبعد ما تجمعون العيدية شو تشترون بالمبلغ اللي حصلتوه؟ خلونا نشوف ونتوجه إلى القرية العالمية اللي بتختتم موسمها الأخير أو موسمها الحالي، الموسم 30 تاريخ 31 من هذا الشهر، يعني آخر يوم بيكون اليوم الأخير من هذا الشهر، وتحتفي هذه الأيام بعيد الأضحى وتضيء هذه المناسبة الأيام الأخيرة بديكورات احتفالية وعروض ضوئية ومجسمات مستوحاة من أجواء العيد، وتمنح العائلات والأصدقاء تجربة مليئة بالمرح والبهجة والاحتفال المشترك. إلى جانب نكهات الطعام العالمية اللي ممكن تجربونها في القرية العالمية، عندكم الكثير من أوجه الترفيه منها كرنفال، وتتواصل أجواء المرح في منطقة كرنفال حتى اليوم الأخير من هذا الموسم مع استمرار العرض الخاص اللي يتيح للضيوف الاستمتاع بعدد غير محدود من الألعاب مقابل 99 درهم فقط، ويمكن للضيوف خوض أحدث التجارب اللي انضمت إلى كرنفال هذا الموسم، وتمنح الأيام الأخيرة من هذا الموسم الضيوف فرصة أخيرة للاستمتاع بمجموعة من أكثر المعالم والألعاب المميزة، ومنها فندق الرعب، مملكة التنين، إكزو بلانت سيتي، وكذلك لوست سيتي، وغيرها من الفعاليات والاحتفالات قبل اختتام فعاليات الموسم 30. إذن مع اقتراب نهاية الموسم تتحول الأيام الأخيرة إلى فرصة لاختتام التجربة بذكريات جميلة تجمع العائلة والأصدقاء بين وجهات المأكولات والقطع الفريدة والثقافات المتنوعة والأجواء اللي جعلت القرية العالمية وجهة مفضلة للضيوف من جميع ومختلف الأعمار. نذكركم كذلك بأن هناك العديد والعديد من الاحتفالات والفعاليات الخاصة بعيد الأضحى تقام في أرجاء القرية العالمية، كذلك على المسرح الرئيسي في القرية العالمية. رسالة من أحد المتابعين بالنسبة لموضوعنا عن العيد والعيدية وشو هو الشيء اللي كنتوا تصرفون فيه العيدية، وهل تحملون ذكرى معينة للحين مستحيل تنسونها، تنسون هذه اللحظة وهذه اللحظة مرتبطة بالعيد، يعني صار لكم موقف معين في العيد تحديدا. أحد المتابعين يقول كنت أجمع العيدية بس ما أذكر شو كنت أسوي فيها. صحيح وايد ناس كانوا يجمعون العيدية، يجمعون العيدية بس وفي الحصالة طبعا، بس في النهاية ناسين شو يسوون في العيدية أو في المبلغ اللي يجمعوه. أمل تقول طبعا كنا نطبق مبدأ عيش اللحظة، على طول نشتري عرايس وعقب نعزم بعض أقرب مطعم، تقول ناكل مهلبية. إيش معنى مهلبية؟ تقول منها نجمع العيدية ومنها نسوي شيرينج. الحمد لله دائما وأبدا. تحية لك مستمعتنا أمل، وأكيد هذه اللحظات الجميلة اللي تجمعنا بالأطفال اللي يعني خلينا نقول من نفس الجيل، وكانت عندنا نفس الاهتمامات ونفس الأفكار ونفس الخطط، دائما تجمعنا ذكريات جميلة وهذه اللحظات اللي لا تنسى. رسالة من أحد المتابعين، تعرفون شو يقول؟ يقول الدكان اللي عدال بيتنا ربح من ورانا أنا وإخواني، مو بس دكانكم، حتى دكاننا ودكاكين أتوقع كل الفرجان في العيد تحديدا ما شاء الله الكل رابح. تحية لكل مستمعين وراجعين بعد شوي مع هذه الذكريات الجميلة اللي عشناها في طفولتنا وللحين راسخة في البال. إذا كانت ذكرياتكم خاصة بالعيدية خبرونا شو كنت تسوون بعيديتكم، وإذا كانت عندكم لحظة جميلة مرت عليكم في العيد خبرونا عن هذه اللحظات اللي لا تنسى.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي في أوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة قبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسك كيف وعودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة، أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة،
3: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
5: عساكم من العايدين والسالمين، أعيدكم مبارك.
0: العيد بوجودكم يكون أحلى العياد، وكل عام وانتم بخير.
6: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
7: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
8: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
7: إي أند ماني؟
8: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
7: صدق؟
8: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها، بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: بعد وكل عام وانتم بخير.
1: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: واحد صفر صفر تسعة
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. هذا وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين والذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. شهدت مناطق عدة في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، حيث قتل شخصان في غارة على قضاء سور فجر اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء في عشرات البلدات جنوبي البلاد. ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان يوم أمس. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان اليوم وسقطت في منطقة مفتوحة داخل مدن إسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات. قال التلفزيون الإيراني أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة اتفاق التفاهم مع الولايات المتحدة. أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أيام من مقتل سلفه. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية سيطرت على قريتين، إحداهما في منطقة خاركيف والأخرى في منطقة زاباروجيا في أوكرانيا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: واحد صفر صفر تسعة
3: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانتو بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو غالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.

0: الخليجية. عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
1: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، وكل عام وانتم بخير في أول أيام عيد الأضحى. عبد الله زرعون يقول مساء السعادة يا مذيعين السعادة، ولكل من يستمع إلى الخليجية أكيد كلنا بنكون سعداء ونحن أسعد بوجود مستمعين مثلكم. يقول أهديكم وهنيكم بمناسبة العيد وأقول لكم كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. أمل تقول الحمد لله على العيد الحالي والحمد لله على الأعياد اللي طافت، مهما حاولت أعيش نفس عيد الطفولة ما أقدر. أكيد كل وقت له وقته، وكذلك يعني الأيام الجميلة صحيح أن نعيش حياتنا بسعادة ونعيش جمالية الحياة، ولكن أكيد الأمور اللي كنا نشوفها في طفولتنا تسعدنا، والأشياء اللي نشوفها في طفولتنا يعني مختلفة، تختلف عن الوقت الحالي وكذلك تختلف عن رغباتنا والأشياء اللي تسعدنا في هذه الأيام، ويمكن طفولتنا كذلك مثل ما ذكروا بعض المستمعين تختلف تماما عن طفولة هذا الجيل. الاهتمامات تختلف، الوضع يختلف، وكل شيء يختلف، ولكن يبقى الشيء المشترك السعادة. تقول كذلك ليلة العيد أحلى من العيد نفسه. تقول الحنة التجهيزات والاستعدادات كانت حلوة، وكانت وتقول كل عيد أمي تشتري لنا ذهب جديد وبويها يشتري لنا الساعة. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول أحلى ذكرياتنا في العيد يوم نسير منتزه الجزيرة في الشارجة. فعلا يعني العيد يرتبط أحيانا بأماكن معينة، هذه الأماكن نحرص على زيارتها كل عيد، نمل منها لا طبعا. وأعتقد منتزه الجزيرة يعني من الأماكن اللي شعب الإمارات يتواجد في العيد تحديدا في هذا المكان. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة، ونذكركم بأن احتفالات العيد في مدينة دبي تقدم تجارب لا تنسى لكل أفراد الأسرة، وتضفي على المدينة، مدينة دبي تضفي عليها أجواء حيوية من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكل الأعمار. عندنا مناسبات وفعاليات مختلفة، وضمن هذه الفعاليات حفل البرنس ماجد المهندس. الحفل إن شاء الله بيكون على مسرح كوكاكولا أرينا، وبيكون مزيج بين الأغاني والألحان الرائعة والأغاني اللي تترجم أجمل الأحاسيس. هذا الحفل سيقام ثالث أيام العيد في 29 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا وبرعاية الخليجية 1009 وبتنظيم مومنتس إيفنتس. التذاكر تباع من خلال موقع coca-cola-arena.com وplatinumlist.net. وبما أن الفنان ماجد المهندس أغانيه تتنوع بين الأغاني الهادية والأغاني اللي فيها سرعة، الأغاني الجميلة والأغاني اللي فيها نوعا ما نوع من الحزن والشجن، لكن في هذه اللحظات ناخذ لحظة هدوء مع هذه المحطة الغنائية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها: البداية من الكويت 41-30، الرياض 45-29، المنامة 40-27، الدوحة 43-27، دبي والعاصمة أبوظبي 44-29، وأخيرا في مسقط 42-30.
0: هو الخليج على الخليجية. عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
2: بالنسبة للعيد وذكريات العيد، عبير تقول أحلى شيء الحنة ومساعدة أمي بخبز كعك العيد وريحته اللذيذة. كل شيء يعني يتسوى مخصوص للعيد تكون له نكهة مختلفة، حتى لو هو نفسه يتسوى باقي الأيام ولكن في العيد غير، أو نحس إنه غير. عبير تقول كذلك: بالنسبة لي حديقة هيلي دائما ترتبط بذكريات العيد، ومثل ما قلنا قبل شوي بأن فعلا يعني في العيد، إجازة العيد يوم كنا في طفولتنا، لأن الأماكن كانت محدودة، فالأماكن تشوفون أنها مشتركة، أغلب الناس يتواجدون في هذه الأماكن تحديدا في العيد، وأول أو ثاني أيام العيد نشوف كل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم موجودين في نفس المكان. يا مساء الخير والسعادة أيضا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. إنزين، أباكم تتخيلون، ويمكن يكون هذا الشيء واقع وصدق، يعني تتفاجئون بهذا الشيء، أكثر شيء أو أكثر شخص يعزك في العائلة قال لك: بما أن اليوم أول أيام العيد، شبيك لبيك، أي شيء بتطلبه مني بقدمه لك هدية. شو هو الشيء اللي أنت بتطلبه؟ شو تحب تكون عيديتك؟ أو الشيء اللي تتمناه كعيدية؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن هذا الشخص اللي يعزك وتعزه في العائلة قال لك: والله أنا حاب أفاجئك بهدية، أبعطيك عيدية. شو تبى عيدية؟ تبى فلوس؟ كم تبى؟ تبى هدية؟ شو تبى الهدية؟ ما هي الهدية اللي بتطلبونها وتتمنونها؟

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
0: هذا هدوء المساء،
2: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم،
2: هذا هو الحلم،
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
2: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
0: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، مكان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقه. يمحيني البعد والصدفه معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقه،
2: متى تنور مكانك شمسك الشارقه. اشعار
1: اشعار
0: على الخليجيه.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: فريدوم، لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: تطورت التوسعة لتصبح عادة مجتمعية متأصلة ومحبوبة عبر مختلف العصور الإسلامية، وتتضمن تفاصيلها التاريخية والشعبية. عندكم مثلا في العصر المملوكي اتخذت العيدية شكل المشتقة، سموها المشتقة، يعني هي مشتقة من الكلمة التركية واللي تعني الثوب، حيث كان السلاطين يمنحون الأمراء وكبار رجال الدولة النقود والملابس، كما خصصوا مبالغ مالية ضخمة لتوزيع الكسوة على عامة الشعب. وفي العصر العثماني تحولت العيدية إلى عادة شعبية سائدة بين أفراد العائلة والأقارب، واقترنت بتقديم الهدايا البسيطة والنقود الجديدة لإسعاد الأطفال. الدلالة اللغوية يقولكم يعود أصل الكلمة إلى كثرة عوائد الله على عباده من مغفرة وبركات في العيد، أو من كلمة العيد اللي تدل في سياقها الأصلي على العطاء والمنح. وفي العصر الحديث أصبحت العيدية ممارسة اجتماعية يترقبها الصغار، وهي من العادات اللي تساهم في إدخال السرور والفرح إلى قلوب جميع الأطفال والكبار في بعض الأحيان. ننتقل إياكم في هذه اللحظات إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: في هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
3: كل عام وانتم بخير.
4: الخليجية 1009.
5: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

الخليجية عايدونا ونعايدكم على الخليجية. أوجه الاحتفال في مدينة دبي مختلفة وتعم كل الأماكن والأرجاء في مدينة دبي، وضمن الفعاليات والاحتفالات ابتداء من اليوم وحتى تاريخ 30 من هذا الشهر تقام عروض مباشرة لفرق الفنون التقليدية والتراثية الإماراتية في 13 مركز تسوق في مدينة دبي خلال عيد الأضحى، وأتيح هذه الفعالية للزوار التعرف إلى جوانب من التراث المحلي من خلال عروض العيالة والحربية، وتقدم أو تقدم هذه العروض في هذه المراكز مراكز التسوق، وتعرف الجمهور على ثقافة حية تعكس الإيقاعات والحركات الجماعية المرتبطة بالموروث الإماراتي. أما عن حدائق دبي، اليوم مباشرة إن شاء الله تستقبلكم حدائق دبي، تحديدا حدائق دبي العامة خلال عيد الأضحى في أجواء هادية ومناسبة لتجمع العائلات والأصدقاء، وتوفر المواقع المشاركة مساحات مفتوحة للاحتفال وقضاء أوقات ممتعة مع توزيع المثلجات مجانا، لإضافة أو لإضفاء لمسة احتفالية على هذه التجربة الجميلة اللي نعيشها ويعيشها أكيد كل زوار حدائق دبي العامة. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، ولكن برامج الخليجية مستمرة، بعد شوي بتكونوا نيانا مع زميلنا عبد الله في برنامج ذات خليجي. إذن برنامج شورت كات ينتهي في هذه اللحظات، كنت وياكم مريم الجسمي، يتجدد اللقاء وياكم باكر إن شاء الله الساعة 4 عصرا. كل عام وانتم بخير، ونتمنى لكم إجازة جميلة وممتعة مع العائلة والأصدقاء.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية.
1: جاد الزمان بعامه ويجود الإلهام ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1-0-0-9 عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: 1-0-0-9
6: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: وفي العناوين: رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة. وفي لبنان غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف في أول أيام عيد الأضحى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: كل عام وأنتم بألف خير. وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قيادة الإمارات الرشيدة وشعبها العزيز وجميع المقيمين على أرضها المعطاءة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. من دبي إلى مختلف إمارات الدولة، يواصل قطاع الأغذية والمطاعم كتابة قصة نمو تقودها السياحة والابتكار والتنوع الثقافي. المزيد معك صفاء رزق.
2: في الإمارات لم تعد المطاعم مجرد أماكن للطعام، بل صناعة تقود السياحة والاقتصاد وتجارب الحياة الحديثة. أرقام لافتة تكشف حجم التحول. قطاع الأغذية والمطاعم مرشح للنمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي يتجاوز 14%. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام. والمشهد يتغير بسرعة، مطابخ سحابية، طلب رقمي، وذكاء اصطناعي يعيد ابتكار تجربة الطعام بالكامل. ومع تنوع الثقافات في الإمارات، أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمي، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط، بل تتقدمه بخطوات.
1: بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج لهذا العام والذي شهد مشاركة نحو 1,700,000 حاج وحاجة. هذا وأدى الحجاج اليوم طواف الإفاضة في المسجد الحرام بعد أن من الله عليهم، وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: قاعة قال التلفزيون الإيراني إن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذاكرة اتفاق التفاهم مع الولايات المتحدة، وأنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. إلى التطورات في لبنان، حيث شهدت مناطق عدة لبنانية غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قتل شخصان على الأقل في غارة على قضاء صور اليوم، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء شملت عشرات البلدات جنوبي لبنان. هذا وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل شنت أكثر من 120 غارة جوية على لبنان يوم أمس في واحد من أعنف أيام القصف منذ أسابيع، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يكثف من غاراته هناك. إلى ذلك أيضا، أعلن حزب الله اليوم خوض اشتباكات مباشرة في بلدة واقعة في شمال مجرى نهر الليطاني على تخوم الخط الأصفر والذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان غداة إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع نطاق عملياته البرية هناك. الجيش الإسرائيلي أيضا قال اليوم إن قذيفة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة مفتوحة في داخل المدن الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق عدة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات. أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في غزة، وذلك بعد أيام من مقتل سلفه في الوقت الذي تكثف فيه غاراتها على قطاع غزة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن الولايات المتحدة تعتزم خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وطائرات التزود بالوقود جواً. ختاما مع هذا الخبر، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا والمرتبط بسفينة سياحية كانت مركزا لتفشي هذا المرض قد ارتفع إلى 13 إصابة. إلى هنا ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
2: كل عام وعيد حبك لي عود واشعل احساسي لك شموع الغلا.
3: عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
4: كل عام وانتم بخير.
5: العيد فرحه بشوفك يسعدك ربي يا اغلى من اغلى الغوالي يا هو بالي.
0: ينعاد عليكم كل سنه وكل حول. عيدكم

0: الخليجية عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
1: نقول يا مرحبا بالساعة وسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 ومبارك عيدكم أول أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب كل عام وانتوا بألف خير وصحة وسلامة وأهاليكم وحبابكم والناس اللي حولكم، وإن شاء الله دائما أيامكم تكون أعياد بأعياد وفرحة لا تنتهي يا رب العالمين. عبدالله المهير وياكم من الحين ولغاية الساعة 9 مساء بدوت خليجي بأجواء العيد. خلونا نحتفل بالعيد سوا. طمنوني عنكم، كيف أجواء العيد وياكم؟ شو خطط العيد وياكم؟ لكل من يستمع إلي وهو لا زال في البلاد، الناس اللي ما سافرت خلونا نستانس ويا بعض، الناس اللي سافرت يلا يستانسون بسفرتهم وإجازتهم يردوننا بالسلام إن شاء الله، أما الناس الموجودة هني في الدولة خلونا يعني ندردش ويا بعض ونحتفل بالعيد رباعة وناخذ من أفكار بعض، وين نسير، شو نسوي، شو في أماكن حلوة نقدر نزورها. أختي عبير مساك الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة مباركا عليك أكيد العيد ولكل من يسمعنا أو يتابعنا. يعني من العيد الصغير لين العيد الكبير الحين في دائما يعني كلمة وايد وايد وايد يتم ذكرها على السوشيال ميديا، وقاموا ينزلون اللي هو مقاطع غنائية اللي تكون مضحكة أو مثل ما يسموها بالإنجليزي البارودي، اللي هي أنه نحن ما كبرنا على العيدية ونحن محتاجين العيدية، وخصوصا نحن كبار. يعني يمكن قبل نحن صغار كنا نجمع هالكم من درهم اللي ناخذهم ونتشرم نسير الدكان نتشرم للنباء، أو يوم نتطور شوي كنا نسير المولات نتشرم من هناك، لكن الواحد يوم كبر مسؤولياته كبرت، جماعة الخير فواتيره كثرت، لا نمانع العيدية أبدا. العيدية شيء جميل جدا جدا جدا. خبروني شو أخبار العيدية وياكم، وأنا أتكلم عن الكبار. أيوة الصغارية إن شاء الله يا رب تستانسون وتيمعون كثر ما تبون وإن شاء الله تستانسون فيها، لكن السؤال موجه للكبار، شو أخبار العيدية وياكم؟ هل وصلتكم عيدية ولا أنتوا بس من النوع اللي يعطي العيدية ما يستلم عيدية؟ عادي، أنا أنتظر مشاركاتكم، دائما أسعد بها أكيد على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. هل ما زلتم تستلمون العيدية أم أنكم فقط توزعون العيدية؟ يلا خلينا ننتقل لهاي المحطة الغنائية لك تهاني العيد، نسمعهم نرجع نتابع وياكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: الأجواء حارة بشكل عام في العواصم الخليجية، والبداية من مسقط درجات الحرارة 42-31، الرياض 43-28، الكويت 39-28، الدوحة 44-29، المنامة 34-29، وأخيرا في دبي والعاصمة أبوظبي 41-29.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: غنيت لحن المفارق واتقنه يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع على امكنه مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ بليس يوم اقتلعنه واقول يا ليت عني انا علا يطول بعد لا صوت ولا صوره بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتوره اما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي والنفس لك تخضع وماموره وش لي تريده وانت امرني وتنهاني شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره يغني الاحساس اهلا بعد الحاني واذا سجل جنح الدجا ياتي وضفى نوره شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره انه اذا ما الحاجة عود لها ثاني تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره انا ضميت لصاحب ما كان يضماني وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره افتح عليها واعرف اللي صار وقراني فما تكفيك القصيده شاهد الصوره يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني
0: على الخليجية.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر مع فايبر بلاست من اي اند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة سرعة أكبر تغطية أوسع أداء أقوى عش الفرق مع فايبر بلاست قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد تطبق الشروط والأحكام e&. دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشوارع الحركة فيها جدا طبيعية وانسيابية، وإن شاء الله يا رب إجازة سعيدة أتمناها للجميع. بعض الكثافة المرورية القادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعض الكثافة المرورية بيكون على شارع الاتحاد بالاتجاه طبعا إلى دبي. داخل دبي الحركة جدا طبيعية وانسيابية بمعظم الطرقات الداخلية والخارجية، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله رب توصلون وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

0: شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.
1: العيد بوجودكم يكون احلى الاعياد، وكل عام وانتم بخير.
2: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
3: نعم، الفرص الحقيقيه موجوده هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول الى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي اعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا اعلانيا احترافيا اضافه لحملتك التسويقيه فورا مع اسعار حصريه خاصه بالفعاليه فقط. بادر، فالاماكن تنفد بسرعه. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.

0: الخليجية
1: الخليجية عادونا ونعايدكم على الخليجية.
2: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بأجواء العيد. وبما أن ابن طاري العيدية مع بداية مشوارنا، يعني نحن عندنا لكم إقامة فندقية حلوة في منتجع وايد حلو. منتجع موجود وين؟ في سلطنة عمان، تحديدا في الجبل الأخضر. نحن نتكلم عن دوسة دي تو نسيم ريزورت. عندكم إقامة لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون. أكيد هذه الإقامة العائلية بتكون مميزة جدا جدا جدا، خصوصا بفترة العيد، لأن بيكون عندكم إفطار يومي، عروض ترفيهية حية، أنشطة للأطفال، شراء تلوين الوجوه، سينما مصغرة للصغارية، تجربة حديقة الأعشاب، دخول غير محدود لمنتزه المغامرات. يعني تجربة حلوة، وأكيد إجازة عيد حلوة بتكون تجمع بين الراحة واللحظات العائلية والمزيد من التجارب في وجهة واحدة فوق السحاب. نحن نتكلم عن دوسة دي تو نسيم ريزورت الموجود في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. شو اللي يميز هذا المنتجع؟ اللي يميزه يا جماعة الخير أنه يقع على ارتفاع 2000 متر فوق جبال الجبل الأخضر. عندنا حديقة المغامرات مثالية للعائلات ومجموعة الأصدقاء. عندنا دورة الحبال العالية، هني عادة تتحدى حدودك وتغلب على المرتفعات، تتغلب عليها مع إطلالات بانورامية مذهلة على الجبال كخلفية رائعة. أيضا تقدر تحلق فوق التضاريس الوعرة بأمان تام وتخوض تجربة شو ترفع الأدرينالين. عندنا جدران التسلق، عندنا أيضا الزيبلاين، يعني عندنا وايد أشياء، والحلو أنها مصممة لتناسب جميع مستويات اللياقة البدنية من المبتدئين للمستكشفين المحترفين. أيضا نقدر نبني تيم وورك حلو هناك أثناء تعرفون أنتوا التسلق والأشياء هذه. أيضا عندنا نام سبا، نادي الأطفال، الدراجات والدراجات البخارية الكهربائية. أيضا في ميزة وايد حلوة واللي هي نتناول طعام خاص مع العوائل المحلية في سلطنة عمان. أكيد تشمل الأنشطة تنزه على أكيد يعني ماشيا على الأقدام في ثلاث قرى، وجولة في وادي بني حبيب، ورحلة نهارية إلى نزوة، وزيارة كهف الهوتة والمزيد. كل هذا وين بيكون؟ في منتجع دوسة دي تو نسيم الموجود في الجبل الأخضر سلطنة عمان. أتمنى تكونوا ركزتوا وياي، وايد أشياء خبرتكم، وايد نقاط خبرتكم عنها، لأني بسألكم شيء من المعلومات اللي قلت لكم إياها. سؤالي يقول بهذه التجربة في منتجع دوسة دي تو النسيم، بيكون عندكم فرصة تناول طعام مع العوائل المحلية في سلطنة عمان، هل هذا الشيء صحيح أم خاطئ؟ يلا انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس هو 4000. أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، ننتظر مشاركاتكم ودائما نسعد بها. أهم شيء عادة لا تنسون أساميكم، أساميكم مع مشاركاتكم، صح أم خطأ؟ في أكيد التجربة بدوسة دي تو نسيم ريزورت تقدرون تتناولون طعام خاص مع العوائل المحلية، هل هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ يلا انتظر مشاركاتكم.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
4: أشعار في الساعة على الخليجية.
5: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
3: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
4: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
2: الخليجية 1009.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركة، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر. ذكر البيت الأبيض اليوم أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية بشأن مذكرة التفاهم غير صحيحة ومفبركة بالكامل. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار الساري، وطلب الجيش من السكان الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات جنوبي البلاد حسب ما أفادت مصادر إعلامية. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه من المقرر نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات بمقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم مناطق واسعة من العاصمة الباكستانية إسلام أباد وإقليم البنجاب دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية كانت مركزاً لتفشي المرض ارتفع إلى 13 حالة، وثلاث حالات من المصابين توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية تتمنى لكم عيد سعيد، والله يعود عليكم بالصحة والعافية.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

0: الأثير
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: عيدكم مبارك على الخليجية 1009.
1: الخليجية عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
2: ولا زلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بي دوت خليجي بأجواءنا الاحتفالية بالعيد. وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلام ومباركة عيدكم يا رب جميعا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مشاركاتكم يعني كلها صحيحة. أول صفقة لهذه النقطة المهمة. وثانيا كل المشاركات مع أسماءكم. شكرا شكرا من القلب. يعني هذه حالات نادرة تكون يوم أن المشاركات كلها تأتي صحيحة وتأتي مع الأسماء. يعني كل الشكر لكم يعطيكم الصحة والعافية. إذن مع نهاية ساعتنا الماضية أطلقت وياكم مسابقتنا مع منتجع دوس دي تو نسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. سألتكم سؤال قلت لكم من التجارب اللي بتجربونها هناك إنه بيكون عندكم فرصة لتناول طعام خاص مع العوائل المحلية في سلطنة عمان. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ هذا هو كان سؤالي. وباب المشاركة بعد مفتوح لكم. تقدرون تشاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. وإن شاء الله تعالى يعني خلال هذه الساعة بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بإقامة فندقية في منتجع دوس دي تو نسيم في الجبل الأخضر سلطنة عمان لشخصين كبار مع طفلين من عمر 12 سنة. فما دون أكيد شامل البريكفست. أهم شيء البريكفست. تعرفون أن أنا دائما أطوف البريكفست. كان من أمنيتي مرة أن يكون يعني شوفوا لو نقول مثلا حاجز 10 مرات 8 مرات أنا نطوف البريكفست. يا أخي مبجر يا أخي يا أخي وايد مبجر يا أخي أبا أرقد. أبا أريح شوي. نحن مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: الأجواء حارة بشكل عام في العواصم الخليجية، والبداية من مسقط درجات الحرارة 42-31، الرياض 43-28، الكويت 39-28، الدوحة 44-29، المنامة 34-29، وأخيرا في دبي والعاصمة أبوظبي 41-29.
0: هو الخليج على الخليجية. على الخليجية،
3: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
4: الحزن بضلوعي أشعر به، ضلوعي اللي غدت خربة، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربة كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تم طربة، وأنا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربة. كنت أفخر نقيل لي شاعر، وخلاص خلاص ما عدت أفاخر به. أسري أسري مع الجرح وأتأمل، يسهرني الليل وأسهر به، والليل لأنه من أصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الألم وين وداني، وإحنا أهل السيف والحرب. قصيدة الجرح كاتبها، وقصيدة الليل والغربة، وكنت أنتظر وقت منفاسي، أبا وصالة أبا قربة. هو كان لي زادي وشربي، ولكنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما ذقت من زرقتك شربه. عطشان ومواجك عيونه، وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي؟ شرات ما أنا أفكر بي.
1: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير، من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بدايه السير على الخليجيه
1: برعايه جزيره ياس.
2: ان شاء الله رب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشوارع الحركه فيها جدا طبيعيه وانسيابيه، وان شاء الله يا رب اجازه سعيده اتمناها للجميع. بعض الكثافه المروريه القادمين من الشارجه الى دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعض الكثافه المروريه بيكون على شارع الاتحاد بالاتجاه طبعا الى دبي. داخل دبي الحركه جدا طبيعيه وانسيابيه بمعظم الطرقات الداخليه والخارجيه، وبالاتجاه الى العاصمه ابو ظبي والقادمين منها ايضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلون وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: لازلنا مستمرين معكم على هو الخليجية 1009، وإن شاء الله تعالى بعد محطة الأكيد المحطة الغنائية من عيضة المنهالي بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بإقامة فندقية رائعة جدا في منتجع الدوس الدي تو نسيم في الجبل الأخضر في سلطنة عمان. جهزوا عماركم إن شاء الله، يمكن أنت أو أنت من سعداء الحظ وبتكونون من الفائزين ويانا على هو الخليجية 1009، ومبارك نعيدكم. We'll be right back.

0: الخليجية عادونا ونعايدكم على الخليجية.
1: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. لحظة، أنا ما أحب شيء. أيوة، لازم الصوت يكون عالي. الله يذكره بالخير، عهود مرة قالت لي عبد الله أنت كيف تسمع بالسماعة؟ قلت لها ما فهمت سؤالك ليش. قالت الصبح يوم يجي السماعة الصوت اللي يطلع من السماعة يعبي الاستوديو. قلت كيف شي؟ قلت أنا ما أعرف، أحب الصوت يكون عالي، سبت أحس إنه يعطيني باور، يعطيني طاقة أكثر. فساعات يعني لو تشوفوني شوي اختفيت، لا قاعد بس أرفع السماعة أو الصوت عشان إنه أقدر أتكلم براحتي. جماعة الخير، هاي شوي من الأمور التقنية خبرتكم عنها. يا مرحبا الساعة بالجميع، ومبارك عيدكم. كل الشكر لكل من تواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. قبل كل شيء خلوني أذكركم بأقوى حفلات العيد. عندنا الفنان الرائع صوت الحب والإحساس ماجد المهندس بيكون مباشرة على مسرح كوكا كولا أرينا هذا الجمعة إن شاء الله تعالى 29 مايو من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. ليلة استثنائية وأجواء عيد ما تتكرر. خلونا نحجز تذاكرنا الحين عبر بلاتينوم ليست أو كوكا كولا أرينا. زين، يا الوقت الحين ان نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بإقامة فندقية لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون، اكيد شامل البريكفاست، وين؟ في منتجع دوس الدي تو نسيم في الجبل الاخضر سلطنة عمان. طبعا طبعا طبعا المعلومة اللي قلت لكم اياها صحيحة والجملة صحيحة. من ضمن التجارب اللي بتعيشونها هناك ان بيكون عندكم فرصة تناول طعام خاص مع العوائل المحلية في عمان، فهذه تجربة رائعة جدا جدا جدا. يعني تحسون انه اول شيء كرم الضيافة، وايضا تجربون الامور اللي هي منزلية، عرفتوا؟ يعني اوكي نحن يوم نصير فنادق يعني ناكل من اكل فنادق، صح ولا لا؟ ولكن يوم لا تنزل وتتمشى وتدخل الى المدينة او القرية وهناك تقدر انك تتناول هذا الطعام المصنوع بكل حب وبكل شغف من اكيد هذا البيت المضياف، فاكيد هذه تجربة صراحة وايد وايد وايد حلوة. زين، منو بيفوزوا؟ أنا أول شيء أمسي عليكم جميعا، شكرا شكرا شكرا على مشاركاتكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. تركي يا مرحب الساعة. أخوي عبد الله ما لحقت، أنت ما لحقت، يقول لي شو السؤال؟ ما لحقت علي أو ما فهمت سؤالي، سؤالي كان هين صح أم خطأ؟ يعني أبدا ما كنت أحاول أني أوصل لكم الإجابة، أبدا أنا أحاول أساعد، لا لا لا لا, لا. أنا قلبي مو طيب. تحياتي لك أخوي عبد الله، وأيضا أختي أمل، منو بعد ما شاء الله؟ أختي غاية يا مرحب الساع، أخوي محمد علي يا مرحب الساع، أخوي سهيل، وأيضا أخوي إبراهيم الشيباني يا مرحبا بكم جميعا. ما شاء الله المشاركات وايدة، سمحوا لي إذا ما ذكرت اسمكم على الهوى. أخوي هزاع الشحي يا مرحبا بك، أختي مها محمد، أختي عبير دائما المتواجدة وصديقة الخليجية 1009، أختي أسمى المهيري يا مرحب الساع، ولكل من شاركنا أكيد بهذه المسابقة. يلا خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. نقول مبروك لبنو، مبروك يا عبيد سالم، بالبركة عبيد، فزتوا ويانا بهذه الجائزة. وقسم الجوائز إن شاء الله بيتواصلوا وياك ويخبرونك تفاصيل استلام الجائزة، بالبركة مرة ثانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك، من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت ثم هاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطري لي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. البيت الأبيض مسودة التفاهم الإيرانية مفبركة بالكامل. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
1: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار. كما استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله جموع المهنئين من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومواطنين وضيوف الدولة، وتبادل سموهم بهذه المناسبة الأحاديث الأخوية الودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويبارك مسيرتها الطموحة نحو التقدم والازدهار الذي تنشده لشعبها وما تمضي إلى تحقيقه من تطلعات لمواصلة تعزيز مكتسباتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله، وبإخلاص أبنائها وتفانيهم من أجل رفعة وطنهم ليبقى عزيزا شامخا. من دبي إلى مختلف إمارات الدولة يواصل قطاع الأغذية والمطاعم كتابة قصة نمو تقودها السياحة والابتكار والتنوع الثقافي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في الإمارات لم تعد المطاعم مجرد أماكن للطعام، بل صناعة تقود السياحة والاقتصاد وتجارب الحياة الحديثة. أرقام لافتة تكشف حجم التحول. قطاع الأغذية والمطاعم مرشح للنمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي يتجاوز 14%. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام. والمشهد يتغير بسرعة، مطابخ سحابية، طلب رقمي، وذكاء اصطناعي يعيد ابتكار تجربة الطعام بالكامل. ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكهات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمي، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط، بل تتقدمه بخطوات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: وصف البيت الأبيض اليوم مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني وتعهدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية بأنها مفبركة بالكامل. وقالت الرئاسة الأمريكية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة إكس إن هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقيا، ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. وأضافت الرئاسة الأمريكية ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار الساري. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخار أدرعي على منصات التواصل الاجتماعي: إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا وكانت قد شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات جنوبي البلاد حسب ما أفادت مصادر إعلامية. أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة، وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه من المقرر نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. ومن جانب آخر، أعلنت إسرائيل اليوم أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهدافه بغارة جوية على غزة رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
3: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
4: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: الخليجية. عادونا ونعايدكم على الخليجية.
1: يا مرحبا الساعة بالجميع، هاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم وأجواء العيد على هو الخليجية 1009. مبارك عيدكم وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وفرحة وسعادة دائمة يا رب تكون ملازمتكم بكل خطوة تخطونها في حياتكم، قولوا آمين. يعني هذه ساعتنا الثالثة والأخيرة. أخوي الكعبي مساك الله بالنور وسرور ومبارك عيدك. لازم أبدي إعجابي برقمك، ما شاء الله تبارك الرحمن. قبل كنت أسأل رقم البيع بس الحين لا، أبدي إعجابي. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، ودائما الساعة الثالثة. يعني صح أن أجواء عيد وشي، ولكن هذا الشيء يعني نقدر نتكلم عن الجيمينج صح ولا لا؟ فالحين أولا وقبل كل شيء خلوني أخبركم عن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية اللي يرجع لنا لهذا العام من الفترة من 22 مايو إلى 7 يونيو، مع مجموعة حافلة من الفعاليات الألعاب والبطولات والتجارب التفاعلية في مختلف أنحاء دبي. وبيكون الحدث الرئيسي للمهرجان اللي هو معرض جيم إكسبو دبي، بيكون من تاريخ 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. القاعات بتكون قاعات 5 و8، من 5 إلى 8، تمام؟ يعني 5 6 7 8، متخيلين 4 قاعات من المتعة. طبعا الزوار يقدرون يجربون أحدث الألعاب ويستكشفون مناطق جديدة كليا، مثل منطقة نيو طوكيو وجيتور فيلو سيتي جراج وأمازون باتل أرينا، بالإضافة للمشاركة في بطولة دبي لأكيد شخصيات الألعاب الكوسبلاي، وتقدرون تفوزون بجوائز يعني قيمتها توصل إلى 50,000 درهم. خلونا نحجز تذاكرنا الحين عبر بلاتينوم ليست ونقدر نطلع على البرنامج كامل لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني dubaiesportsfestival.com. هذا هو الموقع الإلكتروني. أنا بعدني قاعد أتخيل أن القاعات بتكون 4 قاعات، 5 6 7 8، يعني تجربة مميزة صراحة لا تفوتونها. والحلو أن الباركنات بتكون مجانية لمدة 6 ساعات، يعني شو الأمور طيبة. بيكون في الباركنات اللي هي مواقف المستقبل أو مواقف شارع المعارض، من بعدها عادة إذا كملتوا أكثر عن 6 ساعات بيتم أكيد اللي هو تطبيق رسوم المواقف الاعتيادية بالساعة، والأمور بتكون طيبة. فهذه دعوة للجميع أنكم تتواجدون وتستمتعون بهذه التجارب الرائعة والمناطق المختلفة اللي يقدمونها أكيد في هذا المعرض. وناهيكم عن جيتور فيلوسيتي جراج، يعني نعيش أجواء سباقات السيارات من خلال مجموعة متنوعة من أجهزة المحاكاة المتطورة وسيارة عرض مميزة في قلب المنطقة. والأجواء عائلية، يعني حتى العائلة بكبرها تقدر تسير، يستانسون، ألعاب، أنشطة، وأكيد تناسب جميع الأعمار ومستويات الخبرة. شارت على خلال هاي الساعة ندردش وياكم أكثر وأكثر عن مواضيعي عن الجيمينج، ودائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: الأجواء حارة بشكل عام في العواصم الخليجية، والبداية من مسقط درجات الحرارة 42-31، الرياض 43-28، الكويت 39-28، الدوحة 44-29، المنامة 34-29، وأخيرا في دبي والعاصمة أبوظبي 41-29.
0: هو الخليج على الخليجية. عايدونا ونعايدكم على الخليجية.
3: من البارحة يا جماعة الخير، يعني تعرفون أشوف السوشيال لأن متابع وايد حسابات عن الجيمينج، فالناس طايرة طايرة طايرة للسماء من جمال لعبة First Light 007. حققت نجاح كبير جدا إن كان بين النقاد وأيضا بين اللاعبين اللي حصلوا عليها، كانوا مسوي لها بري أوردر، فطبعا حصلوا عليها قبل كل الجمهور. فاللعبة يعني هي حاليا الأعلى تقييما في سلسلة جيمس بوند من 30 سنة، متخيلين؟ طبعا هذه التقييمات القوية وإشادة واسعة كانت خلت هذه اللعبة تكون أفضل لعبة جيمس بوند من اللعبة الكلاسيكية اللي هي جولدن آي 007 اللي انزلت أواخر التسعينات، تخيلوا. طبعا شو قصة اللي هو اللعبة هذه؟ اللعبة تقدم نسخة شابة من شخصية جيمس بوند قبل لا ياخذ لقب 007، بحيث أن اللاعب بيعيش رحلة تدريبية داخل اللي هو جهاز MI6، تمام؟ ويتحول تدريجيا إلى العميل الأسطوري المعروف جيمس بوند، واللي طبعا التوجه هذا منح المطورين فرصة أنهم يصنعون قصة جديدة بالكامل بعيدا عن الاعتماد المباشر على أحداث الأفلام القديمة. فأنت بتلعب بالكاركتر اللي نحن نعرفه جيمس بوند، ولكن بمنظور جديد وقصة جديدة، وقد تكون يعني بداية جيمس بوند أنه كيف حصل على هذا اللقب. اللعبة جامعة بين هيتمان، جامعة بين أنشارتد، يعني وايد حلوة داخلة بكذا مود. فأتوقع أن اللعبة بيكون لها صدى أكبر وأكبر مع مرور الوقت. الناس تمدح على PS5 Pro، في وايد حسابات متحوها ويقولون أن الجرافيكس شيء خيالي لأبعد درجة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.
3: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
5: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
4: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشوارع الحركة فيها جدا طبيعية وانسيابية، وإن شاء الله يا رب إجازة سعيدة أتمناها للجميع. بعض الكثافة المرورية القادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعض الكثافة المرورية بيكون على شارع الاتحاد بالاتجاه طبعا إلى دبي. داخل دبي الحركة جدا طبيعية وانسيابية بمعظم الطرقات الداخلية والخارجية، وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلون وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بأعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: الخليجية.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009 مع أجواءنا الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك. ومبارك عيدكم وإن شاء الله أيامكم تكون أعياد بأعياد. استمتعوا بهذه الإجازة وسيروا أماكن حلوة، استكشفوا إماراتنا الحبيبة خلال هذا الأسبوع وهذه الإجازة إن كان مع العائلة أو الأصدقاء، وأتمنى لكم دائما أطيب وأجمل وأحلى الأوقات. كان وياكم أخوكم عبدالله المهيري، إن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9، ما أغير من يوم يومي من 6-9 وياكم. إن شاء الله تعالى نتلاقى دائما كل الخير وكل الحب على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريده إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتحدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد. متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. مشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلا، يحيى الوفا، يحيى العدل.
3: اشعار فزاع على الخليجيه.
5: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: واحد صفر صفر تسعة
0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.
6: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70، متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات والمهنئين بعيد الأضحى. البيت الأبيض: مسودة التفاهم الإيرانية مفبركة بالكامل. في لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف في أول أيام عيد الأضحى.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن سعادته بلقاء إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات والمهنئين بعيد الأضحى، وتبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها. هذا وكان قد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركة، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار. من دبي إلى مختلف إمارات الدولة، يواصل قطاع الأغذية والمطاعم كتابة قصة نمو تقودها السياحة والابتكار والتنوع الثقافي. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في الإمارات لم تعد المطاعم مجرد أماكن للطعام، بل صناعة تقود السياحة والاقتصاد وتجارب الحياة الحديثة. أرقام لافتة تكشف حجم التحول. قطاع الأغذية والمطاعم مرشح للنمو من 20 مليار دولار إلى أكثر من 68 مليار دولار بحلول 2034 بنمو سنوي يتجاوز 14%. دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام. والمشهد يتغير بسرعة، مطابخ سحابية، طلب رقمي، وذكاء اصطناعي يعيد ابتكار تجربة الطعام بالكامل. ومع تنوع الثقافات في الإمارات أصبحت الدولة وجهة عالمية تجمع نكهات العالم في مكان واحد. ومع سباق الضيافة العالمي، الإمارات لا تلاحق المستقبل فقط، بل تتقدمه بخطوات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: وصف البيت الأبيض اليوم مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني، وتعهدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية بأنها مفبركة بالكامل. وقالت الرئاسة الأمريكية إن هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقيا، ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل. وأضافت: ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية. إلى ذلك، كان قد أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر. وفي المقابل ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. جاء ذلك بحسب ما أعلنه التلفزيون الإيراني. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف ترامب: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك. والآن إلى الشأن اللبناني، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار الساري. وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من السكان الانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا وكانت قد شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات جنوب لبنان حسب ما أفادت مصادر إعلامية. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية التي وقعت يوم الثلاثاء على بلدات جنوبية، إذ أفادت بمقتل 31 شخصا وإصابة 40. من لبنان إلى فلسطين، حيث أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن 15 أسيرا من قطاع غزة بينهم سيدة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أنه من المقرر نقل الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. ومن جانب آخر، أعلنت إسرائيل اليوم أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهدافه بغارة جوية على غزة رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: تم القضاء أمس على قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية كانت مركزاً لتفشي المرض ارتفع إلى 13 حالة. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس المدير العام للمنظمة إنه أبلغ إسبانيا عن رصد حالة جديدة بين الركاب الخاضعين للحجر الصحي، وأوضح أن 3 حالات من المصابين توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض. ننتقل من فيروس هانتا إلى إيبولا، حيث أمرت السلطات في أوغندا بالإغلاق الفوري للحدود مع الكونغو مع ارتفاع حالات الإصابة بسلالة نادرة من فيروس إيبولا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.

0: الأثير
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: الأجواء حارة بشكل عام في العواصم الخليجية، والبداية من مسقط درجات الحرارة 42-31، الرياض 43-28، الكويت 39-28، الدوحة 44-29، المنامة 34-29، وأخيرا في دبي والعاصمة أبوظبي 41-29.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي، أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
1: أشعار أشعار
0: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد. ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
5: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
5: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with؟
6: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: 1-0-0

لا تفوت العروض الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع قسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أبادل لساءه بإحسان، ومن قوة قفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقاي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: تزداد فرحتنا في العيد بتواصلكم ويانا على الخليجية.
0: على الخليجية
5: 1-0-1-0-0-9-0-9.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
8: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.
3: كل عام وعيد حبك لي عود واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
4: عيدك المبارك.
2: عيدكم مبارك.
5: كل عام وانتم بخير.
6: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي يا غلا من أغلال غوالي يا هو غوالي.
2: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول. عيدكم

0: هو الخليج على الخليجية.
1: الأجواء حارة بشكل عام في العواصم الخليجية، والبداية من مسقط درجات الحرارة 42-31، الرياض 43-28، الكويت 39-28، الدوحة 44-29، المنامة 34-29، وأخيرا في دبي والعاصمة أبوظبي 41-29.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: خلك على الشباك وتأمليني, وأنا على الشباك وأتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني أبيع مشروب الأمل للمساكين, وحصلك بين الخرافة وبيني, والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني, الله مروع همسة العين للعين. أذكر بأني قلت لا تعشقين, وقلتي بكيفي أصلا إحنا مجانين, الحب ما يكفي عمر صدقيني, إليه متى نبقى مع بعضنا سنين وبعد السنين أصيح وينك وويني, وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك, لا تنطريني, ما يعشق الشباك غير الحزيني.
0: أشعار على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك, هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم, انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي, سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم, اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en, دايما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وشو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وشو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت انا.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
4: كل عام وانتم بخير.
5: الخليجية 1009.
6: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: الأجواء حارة بشكل عام في العواصم الخليجية، والبداية من مسقط درجات الحرارة 42-31، الرياض 43-28، الكويت 39-28، الدوحة 44-29، المنامة 34-29، وأخيرا في دبي والعاصمة أبوظبي 41-29.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك من اليوم عادي. خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزاء يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&. دائما في أكثر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: شبكة ARN تتقدم بخالص التهاني وأطيب التبركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام السعيدة أيام خير وبركة وتآلف تجمع قلوبنا على المودة الصادقة في إمارات الخير والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.
1: 1-0-0-9
2: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عوادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس للعفيفة إلى صاحت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9.
4: عيد الأضحى المبارك، وكل عام وانتم بخير.
5: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

الأثير 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلاء خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
3: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين.
2: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله في كل حين،
3: وانا عليك استودع الله في كل حين.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: كل عام وانتم بخير.
2: الخليجية 1009.

0: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: 1009
2: كانت الأثير.

0: لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده.
1: كل عام وعيد حبك لي عود، واشعل إحساسي لك شموع الغلا.
2: عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
3: كل عام وانت بخير.
4: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يقول يا زين يا زين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر محد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين ونعرفك زين، وكف الجفالي وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين، واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين، وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ولد.
0: أشعار على الخليجية.

0: عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم سعيد.
1: العام وانتم بخير.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم، ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على الصيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
2: كلام وانت بخير.
3: العيد فرحاه بشوفك يسعدك ربي، يغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي.
1: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول، عيدكم

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحب صفالش، يلعب هالغربي اللي يسمع الطرياش، يفرح اليوم من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وانقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش واسكني بوسط الجاش، اما ابتلشتيبي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: سليط شاعر معه يا صعب مشواري يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانها والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي أسقيتني منظمة يا كاسي العاري وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي والخيل من معجزات الواحدة الباري وفي مربط العاديات العزة متنمي يقول عنها نبي الله وهو داري في ناصيتها تشوف الخير ملتمي أغلى من المال عند طوال الأشباري راعيها بالوفا والعز متسمي وصاتك أمر علي ينفذ إجباري وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ينعاد عليكم كل سنة وكل حول.
1: العيد فرحة بشوفك يسعدك ربي، يا أغلى من أغلى الغوالي يا هو بالي
2: الخليجية.
3: العيد بوجودكم يكون أحلى الأعياد، وكل عام وانتم بخير.

0: تغير.
1: 1009. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: على هام الحزن أمشي وحيد حول كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس. هديل الليل والغربة هم أصحابي، أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمر هلي رغم صغره، تطير في وجهه أسراري حمامة تحمل أخباري. وش أخباري وانا قلب ترك أرضه، وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام. تعب ترحل تعب ترحل، وفي صدري مدينة من ظلام ونور، نبت بعض الحلم فيها وبعضه ذابل ومكسور. مدينة من ظلام ونور، بها الصادق بها الكذاب، بها العاشق بها المرتاب. جميلة جميلة وحلمها العذري، صحى لكن صحى بدري. حزينة أدري لكنها حزينة، ليه متى مدري.
1: أشعار
0: على الخليجية.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرح سدون. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: الخليجية تهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عوادة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على الخليجية.